مرنا مني دا تغيلي سعرة كايلي رمي غنو هانتا نيون كينو مينا تبان دي رمي غنو هانتا نيون كينو Nataranungunda lemma baba.